كل الديو مهما قال ما يقدرش يسد الفيو كنت هو بعت بوصة نفس الوقت قلت كوتشتي بقى بيت وحشة وحندوسه حسب بس كده اوعى تحوشه وما اشوفه حتى منه بيوزه بفوت اشوف فلوسه كفت لما تحط عليه من حرمة ولو ابوزه

استأصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا.

ثورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا